0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: أعزائي المستمعين وأعزائي المستمعات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من صوت مندي. أنا عزة آدم، سأكون معكم باللغة العربية. في هذه الحلقة لدينا مقابلة مقتطفات بين حنين وامرأتين سودانيتين، سدرة بهيري وأسيرة خبير، ونركز على تجربتهم مع التعليم والفرق بين النظام النمساوي والنظام السوداني. بالإضافة إلى ذلك، أغنية من قبل هبة الجزولي لأول مرة، مويه ونار.